كل هرا عمي كهير هي خان هالخو ديان اشكول اش ارحف ريها كنوفيا هم نخنسو لمكلات كمو عقبريم افخيرو اتخم ديلك لكراف افخيرو اتخم لغورا لخم